0: الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة كان داخل وضعي وبصوا عليها والهواي الكوكلة كان داخل وضعي وبصوا عليها والهواي ولهم يششبوا وقولوا باي باي
1: باي باي يا الله نجمار توف توف توف كلها كفاية
0: تودا ربا مهير